ليك روح النيغب على فرنسن وكوراند إمختفن ذات وذ مون فريكيت ألا نتعيشي غنب السيف كارسن

جويق هادي بدون هادي سموسوس ميكسر رحي وقرشوبيس هموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغر في ميس نعم ولاش يغدي الخيق